بتاعك يا سعيد اسود علي كنت رضي بي وتكوتي مع احكي خشاكي والله اني علي من دمك وحالي ليك عفويا ما دامت حياتي خشاكي والله انت عليك.

كتير والبيت بالي ويمين يا ماري سفرك ما بقالي لكن الظروف وقفت قبالي ودشر على المولى أبدا ما رتالي استعجلتي بيتي تركتي خالي والله يعمر بيتك انت تستري حالي بنت الواثقة من نفسك تعالي وشايلالك ولين قمر يلالي أضم علي شديد وأقول حلالي يبرد لي حشاوي يسر بالي منتصر الأمين شلت الأمانة تحفظ بكرة نفرح بيلقانة ودي الصلاة الطيبة ما تحدني.